0: لاخد فيلم السادة فيلم تدوزو السوق شوف داك السيمو المول جينا ديال الكرافون ولا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين راه غادي يعطيو واحد هذا واحد.
1: Dans mon petit village de Boussens, j'écoute Radio Galaxie sur 98.5 FM.